0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: مطيرة سلف. مطيرة سلف. إمام حسن البصري رحمه الله mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Al-Quran.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا يقول: أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة، فماذا تنصحونني؟ هل أبدأ بالفقه أم بأصوله أم بمسائل الاعتقاد؟
3: حسب ما، إن كان أنك في دراسة نظامية فإنك تكون حسب النظام، تدرس حسب النظام في المدرسة أو الكلية أو المعهد، تقرأ المقررات فيها، وإن كنت تقرأ على المشايخ في حلقاتهم فإنك تستشير العالم الذي تقرأ عليه بأي كتاب تقرأ فيه. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, saya adalah penuntut ilmu yang baru belajar ilmu din walillahilhamdu wal minnah. Mohon nasihat Anda, dari mana saya harus memulai belajar ilmu agama ini? Apakah dari ilmu fikih atau usul fikih atau dari masalah-masalah akidah? Kemudian Syekh menjawab, tergantung. Jika Anda belajar di satu lembaga pendidikan yang sudah menetapkan kurikulum tertentu, maka ikutilah aturannya. Belajarlah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan di madrasah atau kampus atau pondok pesantren Anda. Bacalah muqarrarnya, pelajari muqarrarnya. Namun jika Anda belajar di halaqah masyayikh, di majlisnya para masyayikh, para ulama, maka bermusyawarahlah dengan mereka kitab apa saja yang perlu Anda pelajari. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
0: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل يمكن أن يقال إن من مساوئ الحسد أن فيه اعتراض على قدر الله عز وجل؟
3: لا شك هذا من من من من هي اعتراض على قدر الله وعلى قضائه وقدره.
4: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah.
5: Pertanyaannya, apa mungkin dikatakan bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang takdir Allah Azza wa Jal? Kemudian Syekh menjawab, tidak ragu lagi bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang qada dan qadarnya Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
6: القرآن.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi man wala wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, jumpa kembali bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja di saluran 100.1 FM untuk kita menyimak sejumlah acara, khususnya bimbingan dan kajian ilmiah yang disampaikan para asatidah. Di kesempatan sore hari ini kami hadirkan kembali bersama Fadlati Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah, kajian dari hadis-hadis akhlak atau ahadisul akhlak diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri MA hafizallahu taala. Kami ucapkan selamat menyimak kembali untuk kita murojaah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم أن بر الوالدين يأتي في صدارة الأخلاق ومقدمها، لأنهما أحق الناس بالأدب وبحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب. وعليه فإن عقوق الوالدين يعد هدما للقيم والآداب واكتساء بشر الأخلاق وأردلها، وهو يعد في الشريعة ذنبا كبيرا وجرما عظيما، وعقوبته عند الله تبارك وتعالى شديدة. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير في أحاديث عديدة، وعده صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan di antara inti sari daripada akhlak, dan itu merupakan di antara asasnya serta mukaddimahnya, karena mereka berdua adalah manusia yang paling mulia, yang kepada mereka lah harus kita bermuamalah dengan muamalah yang indah, akhlak yang luar biasa, adab-adab yang agung. Dan sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua termasuk di antara bagian daripada orang yang tidak memiliki akhlak, atau mereka yang telah menghancurkan pondasi ini. Dan itu merupakan di antara salah satu yang terburuk. Di dalam syariat agama Islam, itu merupakan di antara bagian daripada dosa besar dan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan peringatan kepada umatnya di dalam hadis yang sangat banyak sekali, dan bahkan itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Dari Abdurrahman bin Abi Bakr, dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah aku sebutkan kepada kalian di antara dosa yang paling besar? Nabi mengulangnya selama 3 kali atau sebanyak 3 kali. Para sahabat mengatakan: "Iya ya Rasulullah." Maka Nabi pun mengatakan: "Al-isyraku billah wa 'uququl walidain." Melakukan kesyirikan kepada Allah, kemudian durhaka kepada orang tua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan dia sedang bersandar dan mengatakan: "Ala wa qaulu zur." ketahuilah dan juga dengan demikian keadaannya dengan sumpah palsu. Kemudian dikatakan famazal, para sahabat mengatakan famazal yukarriruha hatta yuqulna laitahu sakat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulangnya sampai kami mengatakan andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selalu mengulang-ulangnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, zakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaba'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengulang-ulang dosa-dosa besar. Atau Nabi pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka Nabi mengatakan, asyirku billah, syirikan kepada Allah, wa qatlun nafsi, wa uququl walidain, membunuh jiwa, durhaka kepada orang tua. Faqal, ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir. Kemudian Nabi mengatakan, maukah aku sebutkan kepada kalian dosa yang paling besar? Maka Nabi mengatakan, qawlu zur. Atau dalam riwayat yang lain, syahadat zur, yaitu perkataan yang palsu dusta, atau sumpah yang atau persaksian yang dusta. Muttafaqun alaih. Begitu juga dari Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Di antara dosa besar adalah kesyirikan kepada Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah yang dusta.
1: Wa uququl walidain أصله من العق وهو الشق والقطع وهو قطيعتهما وإيذاهما بأي نوع كان من أنواع الأذى قل أو كثر وفعل ما يغضبهما ويسيء إليهما فهي كلمة تجمع كل معاني الإساءة كما أن البر كلمة تجمع كل معاني الإحسان. سئل الحسن البصري رحمه الله عن البر والعقوق فقال البر أن تبذل لهما ما ملكت وأن تطيعهما فيما أمراك به ما لم يأمراك بمعصية الله والعقوق أن تهجرهما وتحرمهما. والعقوق معاشر الأحبة الكرام يتفاوت كما أن البر والإحسان أيضا يتفاوت. والبر والإحسان مطلوب الإتيان به كله في حدود استطاعة المرء وهو ميدان منافسة، والعقوق مطلوب البعد عنه كله والحذر منه كله. والإساءة إلى الوالدين بالقول أو الفعل وهما السبب الظاهر في وجود الإنسان يعد من أعظم أنواع الجحود ونكران الجميل، ومن أشنع الفساد في الأخلاق، ومن أعظم اللؤم في الطباع، لأن إحسانهما وفضلهما لا يماثله أي إحسان في هذا الوجود. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوقهما من أعظم الكبائر. ويكفي برهانا على خطورة العقوق وعظم هذا الجرم أن الله لما ذكر حقه ذكر تلو ذلك حق الوالدين في آي عديدة من القرآن. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فحقهما يلي حق الله وعقوقهما يلي الشرك، وفي معناهما الأجداد والجدات. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. تقدم أن العقوق أصله القطع، والعاق لأمه قد قطع مالها عليه من حقوق وأحل محل ذلك الإساءة والإيذاء. وإنما خصت الأم بالذكر في هذا الحديث، وإن كان عقوق الأب أيضا حراما، لأن العقوق إلى الأمهات أسرع من الآباء لضعف النساء، وللتنبيه أيضا على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك، لما لها من أحقية خاصة بحسن الصحبة وطيب المعاملة.
2: Berhakah kepada orang tua, bahasanya diambil dari kata-kata al-aqd, yang mana artinya adalah wal-qata', yaitu memutuskan, memecahkan. Dan itu adalah di antara bentuk memutuskan kebaikan kepada mereka berdua dan mengganggu mereka berdua, atau melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan rasa sakit ada di dalam dirinya. Sehingga agama Islam betul-betul melarang kita berhakah kepada orang tua, atau melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kemurkaan mereka berdua, atau melakukan perkara-perkara yang tidak baik bagi mereka berdua. Karena kalimat itu merupakan kalimat yang mengandung di dalamnya semua keburukan. Sebagaimana kalimat al-bir adalah kalimat yang mengandung semua kebaikan di dalamnya. Imam Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah pernah ditanya tentang masalah kebaikan dan keburukan, tentang masalah berbakti dan durhaka. Maka dia pun mengatakan, sungguhnya kebaikan ketika kalian memberikan semuanya apa yang kalian miliki kepada orang tua, memberikan makan kepada mereka berdua, mentaati apa yang mereka perintahkan, selama tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedurhakaan adalah ketika kalian menjauhi mereka berdua, tidak berbicara dengan mereka berdua, dan menjauhkan mereka berdua dari apa yang mereka inginkan. Orang yang durhaka kepada orang tua tentunya ada tingkatannya, sebagaimana kebaikan juga ada tingkatannya. Melakukan kebaikan sesungguhnya sesuatu yang diinginkan dan yang dituntut oleh syariat dalam melakukannya. Karena memang berbakti kepada orang tua adalah hal-hal yang di mana kaum muslimin harus berlomba di dalamnya. Sedangkan durhaka kepada orang tua sesuatu yang diperintahkan kaum muslimin untuk menjauhinya dan agar tidak pernah melakukannya. Melakukan keburukan kepada orang tua bisa jadi dengan perkataan atau perbuatan, dan itu adalah sebab yang nyata di dalam durhaka kepada orang tua. Padahal orang tua adalah sebab keberadaan manusia. Makanya di antara salah satu kedurhakaan yang paling luar biasa adalah dikala kita mengingkari kemuliaan dan keindahan. Dan di antara akhlak yang paling rusak adalah durhaka kepada orang tua. Di antara celaan yang paling berbahaya dalam etika, dalam tabiat manusia, adalah ketika kebaikan yang mereka lakukan tidak dibalas dengan kebaikan yang dilakukan oleh anak kepada kedua orang tuanya. Karena bagaimanapun, kebaikan mereka tidak akan pernah terbalaskan. Sehingga Nabi SAW menjadikan kedurhakaan kepada orang tua adalah dosa yang paling besar. Cukuplah seorang hamba menjadikan bukti terhadap besarnya bahaya orang yang durhaka kepada orang tua, bahwasanya Allah SWT menjadikan hak orang tua setelah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak sekali disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Sembahlah Allah dan jangan melakukan kesyirikan dengannya, dan berbaktilah kepada orang tua. Begitu juga firman yang lain, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah mewajibkan agar tidak beribadah kecuali kepadanya, dan berbaktilah kepada orang tua. Sesungguhnya kedua orang tua setelah haknya Allah Subhanahu wa taala, dan durhaka kepada mereka berdua tentunya setelah kesyirikan, karena itu merupakan di antara bagian daripada cabangnya. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian, mengubur anak kalian, hidup-hidup perempuan, anak-anak perempuan, kemudian melarang mereka. Begitu juga melarang kalian atau benci kepada kalian perkataan yang dikatakan atau yang mengatakan, atau banyak bertanya, atau membuang-buang harta. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa durhaka itu asal katanya adalah memutuskan. Dan durhaka kepada ibu telah memutuskan hak yang semestinya harus ditunaikan untuknya. Karena itu merupakan di antara bentuk kedurhakaan yang luar biasa. Dan dikhususkan seorang ibu di dalam hadis ini, bukan berarti tidak termasuk durhaka kepada ayah. Hanya saja kedurhakaan kepada ibu melebihi biasanya kedurhakaan seorang anak kepada ayahnya, atau kedurhakaan kepada ibu, dosanya berlipat ganda dibandingkan dengan kedurhakaan kepada ayah. Sebagaimana juga berbakti kepada ibu didahulukan dibandingkan dengan berbakti kepada ayah. Karena bagaimanapun, itu merupakan hak yang harus didahulukan, terutama seorang ibu yang harus bermuamalah dengan muamalah yang indah, dengan pergaulan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. رواه النسائي. وهذا وعيد شديد للعاق لوالديه بعدم دخول الجنة، وهذا من الدلائل على أن هذا الجرم من كبائر الذنوب، وأهل الكبائر لا يكفرون بذلك ولا يخلدون في النار إذا لم يستحلوا هذه المعاصي، بل هم تحت مشيئة الله كما دلت على ذلك دلائل الكتاب والسنة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي. وذلك لأن الله تعالى أمر أن يطاع الوالد وأن يكرم ويحسن إليه ويبر، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن أغضبه فقد أغضب الله. وهذا وعيد شديد يفيد أن العقوق كبيرة. وعن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. لعن الوالدين والعياذ بالله من أشد العقوق وأفظعه وأعظم اللؤم وأشنعه. كيف وقد قدم له من المعروف والإحسان والرعاية والتربية شيئا كثيرا لا يبلغ مجازاته، ثم يكون منه اللعن لهما. وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن يلعن والديه بأنه استحق بذلك اللعن من الله تبارك وتعالى، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فمن يلعن والديه يلعنه الله تبارك وتعالى ويطرده من رحمته جل وعلا، وهذا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، سواء كان لعنه لوالديه تسببا أو ابتداء وهو أشنع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالديه. رواه مسلم. أي أن يكون سببا في سب والديه، بأن يكون سببا في شتم والديه على المعنى المبين في الحديث. ولعن الوالدين ابتداء يكون بمواجهتهما باللعن مباشرة، وأما التسبب فهو أن يلعن الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، بمعنى أنه يجر اللعن إلى والديه ويتسبب فيه. وهذا أمر يكثر عند من لا حياء عندهم ولا خوف من الله، في مجالسهم ولقاءاتهم يتبادلون لعن الآباء والأمهات، ويجري على ألسنتهم اللعن أكثر من السلام والرحمة، ويكون الحظ الأوفر من تلاعنهم للآباء والأمهات. فلا يوجه الواحد منهم الشتم لمن شتمه، وإنما يوجه الشتم لوالده والآخر يبادله ذلك. وهذا كله من رقة الدين ووهاء الإيمان وخسة الطبع واللؤم والعياذ بالله. قولهم وكيف يلعن الرجل والديه، أي أن هذا أمر غريب ومستبعد أن يشتم الرجل والديه، ولعلهم فهموا أن المراد بالشتم شتمهما ابتداء. وهذا يفيد أن شتم الوالدين ابتداء أمر مستغرب ولا وجود له، ولا يتصور وقوعه أن يكون الابن بهذا المستوى وبهذه الدناءة أن يواجه والديه باللعن والشتم، مع أنه عند انحطاط الأخلاق يوجد مثل هذا في المنحطة أخلاقهم وأكثر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التسبب في شتم الوالدين مثل شتمهما مباشرة، فسواء شتم والديه ابتداء أو شتم والديه تسببا، كل ذلك من كبائر الذنوب. هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي. كل هذا ليس من خلق المؤمن ولا من صفاته. وإذا كان اللعن عامة ليس من صفة المؤمن، فكيف بلعن أقرب أقربائه إليه وأكثرهم معروفا به وإحسانا إليه، أمه وأبيه؟ ولك أن تعجب، يكون الولد في البيت فتحن عليه أمه وتقدم له الطعام وتعطيه اللباس وتطمئن على صحته وعافيته، ثم يخرج من عندها فيلقى صديقا أو آخر فيتسبب في لعنها. لا ريب أن هذا من دناءة الطبع وسوء الخلق. وفي الحديث تنبيه على خطورة جلساء السوء وخلطاء الفساد، فمن يجالسهم إما أن يعلموه أن يلعن والديه مباشرة، أو أن يكون على أيديهم لعن للوالدين بالتسبب، وهم من أخطر ما يكون على المرء في دينه وعقيدته وعبادته وأدبه. فهم كما قال صلى الله عليه وسلم كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. وإذا كان هذا شأنهم مع والديهم مع عظم إحسانهم، فلا خاتمة لهم مع كل صاحب مهما أحسن. ولذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا تصحبن عاقا فإنه لن يقبلك وقد عق والديه. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل يسفه على والديه فما يجب عليه، فأجاب: إذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه فإنه يجب أن يعاقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك، بل وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: من الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا غيره لئلا يسب أباه، فكيف إذا سب هو أباه مباشرة؟ فهذا يستحق العقوبة التي تمنعه عن عقوق الوالدين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا

0: عليهما.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
0: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: راديو رجا منبر جهاية سنة.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي